0: Awatalik wiro nohel wach nohbal, ero nohel etamanik. Kimbi werichi wech, richmank ot hun winak, kish subu wik ruk uchola hilitel taktik. Kasihna gut, cheriin, manging otai wuk, chiruk rinu bakil. Katekut riin, ink oi wuk ruk ri uchlabal. Sibalah kinki kotek rumal rech chesibalah o utsil kikotemal chishol, erumal chikish kohonch rech ri Kristo. Ri Cristo cheri shikamo, ri Jesús ri ahaushel, rahaushik che pariare, kuhbewi. Chikberi kagamal pariare, e chikuh yakatah pariare. Katekuri, utsuto ale shikiwip, parikohonik, herihasu ukutik shpanchiwech, eruk nimlah maltioshinik. Chikolo paiwip, arechmank otahun winak kuban rachakip chiwech pari itzel taktih, cheshas rech tak nohibal. Hu nohibal che shas rech wiwinak, shas ruk rihastaku wach rech riwachulew. Emanghetari, hachari uchamanek ri Cristo. Rumal rech, che chipari ubaqil riare, kanahinak hui kanak runoheri utzlak tzakat rech ri Dios. Kate kuri ri ish, pariare kirek hui runohel tzakat utzil. Riare, chiare holomach che runohel ahawibal, e che runohel kowinem. Ri ish, Shokuhe pariare shpusuwiri ikowil. Che manguk abtahun winak shpusuwik. Shane rumal cheri ish. Shisachkan ri ibaqil cherechwe uwechulewri. Rihunu pusiku wi baqilal rechri Kristo. Ri ish. Shishmuk ruk riare parikasna. Eruk riare. Ri ish. Shkastahi wach. Rumal cheri ish. Shikoho cheare riuchuk abri Dios. Shualisah riare chikishol riekamnaqib. Ri ish. Chish kaminak rumal takri imak, e rumal ri baqil che mangpusim tawi. Riare, shuyahun chikak ik aslemal, chiruk riare. Kategori, shusach ronoher ri kamak. Shusach huach ri ukowinem ri pishap. Riguh hawik ore kagas. Rikubane itzel chikich. Wari, shusach huach chori ri pibal. Shchagang pakiwiri era hawibal, e pakiwiri ekowinem. Eshuk alakisah ki wach chuwach ri wachulew. Ari takchi, shuk omu bikri akhchagane lalahu betbal. Rumal kuwaweri, magkohi bahul nguinak chik ash takcih, kutsihok piwi rumal takiwa, on rumal takiwukya, on rumal takmimak ik, on rumal takak ik, on rumal takak ik sabal. Ronohel waweri, shakare umuhwa rihastak wach chik pena. Katekut, Riku khriqitak nawiri are ubaqil ri Kristo re. Mahun winak ba che keresak wari chiwech. Are takchi che kakhawashik krawisishik hun khasu wach. On are takchi ke ikhilashik ri eangelit. Rumal rech che kya ronohel rayibal chuwach ri kastak che shiltakik. Waweri shakni malwa parichomanik rech baqilal. Katekuri mangaret kakhat ish shukri kholomah. Hawi hewi. Ronohel ri baqilal, korek wiri uwa, eri utiq balil. Rumal takri yut bal, eri takbat. Arech kik iruk ri Dios. Ri ish, we shishkam chuwach takri khastak rech ri wachulew ruk ri Kristo. Khas kuche, cheri ish, kishniman na chuwach takri bishap. Hacha ishk ona pari ik aslemal pari wachulew re. Mak amu bi were, matih were, machab were. Ronohel wa were, Kisachu wachwa, are takchikak koho, cheki pishab e cheki nohibal winak. Ri uch, kikilwe tak pishabri, che nimlak tak nohibal. Rumal rech, che kukudin sah, che koreri Dios shrech. Eri mocho chik ip, che kubank es cheri bakilal. Katekut, mag otubantahik chuwachri unimal bakilal. Colosenses capítulo 3. Shahe kuri, weri ish, shishkastak ruk ri Kristo, chitzukuk bari khastak, cherech chikah, hawihe ekowi ri Kristo, chet uyulik bari ri kyakab ri Dios. Are chishchoman cherech ri khastak, cherech chikah, mishchoman cherech ri khastak, cherech ri uwachulew. Rumal rech, cheri ish, shishkam ruk ri Kristo, eukamik ri, ri ik aslemala watalik ruk ri Kristo bari Dios. Are takchi, ri Kristo, kuk alakisak narib, che are ik aslemal. شقوخيري إيش نيمالاق إيق إخيلري كقالاخينيك روكرياري شاخي كوري شيقي لابا ريخيتاق وطاقاتيل ريباقيل شريش ريخاستاقواج ريشوي ويشو ليوري ريماكونيك روك إيشو قاتشي ريمان جوخش أختاق ريتسيل تقرايبال ريروقو قبالكو شريش ريبواق هونق إخلانيك شريش ريمان ديوستاق رونوخيل واوري كوك أمولوك ريرو يوال ري ديوس باكيوي ري إياري شريمان كنيمان تاق شقوخي شبان إشوري عريتاق چي إشكو كوك إياري كاميكري چيكي قابا أوبك رونوخيل واري ري أو يوال ريك آنال ري تسيل تاق تشوما بال ريك أش تاق تيغ ري تسيل تاق تيغ راقوشيك چي واري من كوت باري إيج آوي بال ري إش ميبان تاق تيغ چي بيل تاقي ويب ري إش چي آبا كان ريو خير وينق روك تاق ري أوچاك چي واتساقيخ با ريك آق وينق رياري چي باتاق بيق آلك بيك چي قادة كوبانا باريقاس تاقاتالاق نوخي بال اكوشك آق غيخاس ري اواتش بال ري شبانو رياري باوري منكوت آخ غريغو منكوت آخ غوديو منكوت بوسينيك وي او كويل من بوسينيك تا او كويل منكوت آخ أشلان وينق منكوت آخ سيدا منكوت آخ باتانيل اونغاهاو شاني رونوخيل آره دي كريستو ارياري كوبا رونوخيل ري إيش ششسيك إيش رومال ري ديوس آريش إيش تيوش لغتاق وينق إيشو لغ رياري چيكو خوبا يووك خونو چوما بال ريشو تزيل نيم چي ويلاوي ري خونشك چي ونو با يويب چيكول با ري خاماريل ري كوچونيك يووك چيكو يو با يويب ويكو تقري جيچا جيشول ريا هاوشل شوساچ ري إيماك إيش شقوخيري إيش خيوة شي بناو با كاميكري كاتيكوري ريسي بالاخ نيم چوواج رونو خيلوري عري ري شري إيش كوري لقو قبالي كوش روك وري كورونو خيلو تسيل روك رونو خيلوري شكوخي باري وخاماريل ري كريستو باري وانيما رومال ريج شري إيش إيش سي كاتاليك عريش شاخون باقيلال كي ووكو كاتيكوري باري كاسلمال نيم چي ويلاوي ري ديوس چکناخ کن باری و تیخ ری کریستو پاری ایتی نیمید چی کتو باری نوخی بل ایری او سلخ تق تیخ چی بیل تقی ویب چی بیشوخ با تق ملتیو شی بل رچ ری دیوز روک رو نوخیلی وانیما ایک اخ تق سالموس ایمنوس ای او سلخ تق بیش ای رو نوخیل خاصو وچ چه کی بیغ اون چه کی بنا چی بنا با پاری او بیری اخو شیل خیسوس ای رو مال ریاری چیش ملتیو شین با چرچ ری دیوز تد شیل إيش إيشو قيب جيش نيمن با جريشري إيوة جاخيل غريخة جاقس أوتس باري أخاو شيل إيش أجا خيلال جيلوغو قيغ باري إيوة شوقيل إيمي منك إيش جريش إيش يالكولا شلاب جيش نيمن با بارو نوخيل جكيشري إنان إيتات واوري أوتس باري أخاو شيل إيش إيش نان تات مي بانك إيش جكيشري إيوة القوال أريشري إياري منكو باند كيب كيكوش إيش إيش أخباتاني نيل چيش نيمن بارو نوخيل چكيش ري إيوة خاب چه إيريش وي أوا چوليو ري من شويت رومال كيش كيل ري ويناق شاني روك خون أوس لخا نيما باري شبري كيل چواتش ري أخاو شيل شقا با چي جيكي ري جاك كي بنو چي بنا با روك رو نوخيل إيوة نيما خيخاس خون چاك چواتش ري أخاو شيل إيمان رومال تخ كيش كيل ري ويناق كاتي كوري ري إيش قاسي ويتام چه ري أخاو شيل كويناري چيويچ ري اوتوغ باليل اري تقشي كويناري چيويچ ري اچ بال رياحاو چي كيباتنيغ إيش اري ري كريستو ريخون چي كوبن ري منسوك إلتغ كي جاتغ ناري چريچ ري اوتوغ باليل چي شاس ماسوك إلتاري رياحاو شيل مانغاريت كريل ناري ري اوچ بال ري ويناق كولوسينسيس كابيتولو 4 إيشي جاحاو چيابا چكيچ ري ايواغ شاكيب ريقاس اوتس ريقاس سوكيل كاتيكوري قاسيوي تامشري ايش شقوخي كوخون ايوا خاو تشيكاخ قاس شيش كانخ باريج اويم روك ريديوس ريكيش باناوكو باري مالتيوشنيك تشيش تاو روك ريديوس باني مالاخ باقاوي ريوخ اريتش ياري كوخاك اوتس تقتيني ميت قواش تشيش ري ساقلاخ تسيخ اي شقوخي اريتش كوخ كوين تشيش او بيشيك ري اواتاليك ريش ري كريستو تشي رومالاري ري ان إنكو باچه أريج كينكو ونك كين ياو بيشيك قاس خريخي خاسري رقوشيك kaschukuhiba inohibalkuk rihachin takmang ekotakuk chiweta mahresa shikri utsil chichri hastak cherechwe uchanimre kaschukuhiba utstak tzir pari itzihonim nik ahtak tzir cherech tak nohibal chibihba utsalak tak tzir chech utsalakik uwachri tzir aretakchi kishchaukuk eare kategori pari nuwiri in Ronujerri kubirna ritikiko chigwech. Riare chehun loklah achalashik. Hunsuk alah achak. Ehun achalashik washil parichak rukriahaushel. Riin kintakubiriare iwuk. Arech kuyahun katsihol chigwech. Ekukuba ikush. Rukriare kintakubikri onesimo. Riare chesuk eloklah achalashik. Eche aritinimit. Eare warie eare. Kebina chigwech. Ronugel ri gastaquwach chekak ulmahural ri aristarco riare chekowuk pache kutakubi hunrutsiliwach shopuje ri marcos riare cherachalal ri bernabe epuviriare shkamtah igumalkep oshiptaqtsir wekopon riare pari itinimit kas us ukulashek chibanaba riare ri jesus che shopuje ubi justo shopuje riare Kutakubi hun rutsili wach. Ri eare, eshuiri pusimu wiki kowil, che shechakun guk pari rawi balri dios. Shukuhe ri eare, are she gubisanuk ush. Ri e pafras, che eguinak, kutak hun rutsili wach. Riare ri rachchak ri Cristo Jesus. Riare, kukohu chukap piwiri ish pari uch awem rukri dios. Arech ri ish, kas ishko kishkanak paronohel utsil e yusuk il. E para nojel urayibal ri Dios. Jerikim bih puwiri are, rumal rech, cheri in, wilomri nimlachchak kubano, rech tokob isbal iwach ri ish. Shokuhe rumal tokob isabal kiwach, riguinak, rech la Odisea, e riguinak rech Hierapolis. Ri ish, kutakubi rutsil iwach ri Lucas, ri loklah ahkunel, shokuhe ri Demas. Chiaba hun rutsil kiwachri yachalashik, cherech la Odisea. Shokuje ri ninfas, ericomontiosh, chekikimulirki parirachoch. Aretakchi ishikitah wegukri, paritinimit. Shokuje chibnaba, arech kisik ishwach parikomontiosh, rech la Odisea. E shokuje ri ish, chisik ishbari wuk, cheketakulok chiwech, chipari la Odisea ulok. Chibihba chechri arkipo. Kas chawili hrichak cheriat shakomo chipari haushel. E kas utsubanik ba chabana. Riin, kinyaobik ri rutsili wach chiruk rinukab. Riin che in Pablo. Chinatisak ba rihetak chich kohom chwech pariche. Risipanik chkohiba iwuk. Rinabe wuk shtsibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri komontios, kech ri each Tesalónica, chikomontios pari Dios tatshel, e pari ahaushel Jesús Cristo, kakayapan hun rutsil iwach, enimala hutsil chiwech. Paronohel kakbal, nim kakilwiri Dios piwi. Kishkanatisah parunuhel rikach awem rukri Dios. Kakanatisah chuach rika Dios, ekatatshel ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilook ebadikush.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Luk rikahaushel Jesus Cristo. Luk alak takachalashik, rumal ri Dios. Ketam cheri ish chaatalik. Rumal rech cheri utzlak katzik. Man shopan taywuk. Shakruk tak ritzik. Shane shokuhe shopan iwuk. Ruk uchuk ab. Eruk sibala huchak ritioshlak ushlabashel. Kategori ri ish iwetam. Hasupanik shkaban rikachak chishol ish. Pa iwechwi ri ish shibano. Ishkiri, uchachari uch, echachari haushel, aritak chiba k'ilak tak, k'esh, שיקולה חריצי, שיקולה